0: نعم لاخن نتوم ببزوح من قد تعزي تقبلوني كلو من أمس جن كبلو مسجان أم قليس أم باتيزي تقبر اللي عب فغري لبيت تنكيفو إيا نابرو مع زمن الله زلخو زبالو ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر تواربعته باتي نتابي تكريسيان زر أيوانا إمنتن فغرن مسكرنات كم أون باتي عبي كاتلي كاوي لبي هاجر إسبانيا تسانانيا إيا إيلوم
1: سالي كان باباسات يلما بالعصر تربعته اب سباينا زكايدو حاري عدت مزاز من حرز على قمصة قداسي اب زسمعو واحد سير مدارة هزب سباينا نزقبر لهم اقبا بلا بممسقان علم التمامتان العلي كتب بلكم التلابو زينا فاتيكان افليتو سالي كان باباسات يلما بالعصر تربعته كبالت جدستك سعلت عصر تخلت سنة اب سباينا زكايدو حاري عدت علت عصر تخلت سنة اب ودب سانتا كروز دي تنيريف بزعر قمصة قداسي كم زازا زمون قدسنا توم أبي فتسامي زعرقو مساطق الداسي أبزي سمعوا حاتسير مادارة نهزبي سباينا نزقبر اللوم أكبابلا أمسقينوم التمام تاخم نلعلي كب أبلو زبل ساوعيت اون كم زقرابون نتينا بمادريد بارتشلونا مونتسيراتن دسيتا تكانارين زبت صحوم نعيش دستمع عالتا تقعزون نحاسبو بتزراخب قوة أبي فقر عزية تنكيفن أبرو ما أملا سبيلوم نخلوم إتوم نتمبتساحن موداب زحق جزون نتوما بستفلالي فتساميتات تساعدفو مؤمنان مسغانام اقريبوم نباري كاتوليكوم من النتسباينا بمن عاد ابمال لحقر بزقات امام بزوح مسكرنات امناتن فقر بيتا كريستيانن كمزيتا تسانعانعو يقلصو لوسالي كان باباسات ليون ما بالعصر تربعته ابتا مسوع سما قدوس مسكال زبل ترقم زلوا ودباوي تكتما سانتا كروز لتناريف ابزا سمعو مدارة حساباتهم ناب ملا عالم ملا حزبي كساق ازقبر قصلون اقنعهم نايتي زكايدو حريع عدتا تمام تاخم ناب لعلي كب ابلو زبل مراحك قالن حاسبو نخلهم اعنتم لعلي كبلو تلعبهم أعنتنا نبتي زي تساقل كريستوس نملس انقبلو تمحسينهم نلبي كريستوس ندك سبات بينو كادحن زخ المنش محرات انقبلو كمزي قلت وزينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات عصعيبهم نتوم زي ساقيو ابتحتي حاليو ترينجل ماريام حدري دحر مبالهم سبعونت ابحقينا ننبار السلام ننمبتصح يقريتان عرق ان يدليو أعنتنا نلعلي نلعل انقبلو وصيقهم كم التلعبو زينا فاتيكان يمالاخت رسالي كان باباسات مدرعوما بمززام نحزب سباينا داقيموم بممسقان بأمنات حدنات كاتنعو عديموم قبل باي أمسقناكم بصولتن بحبرتن بخرستوسن أبيك دستبتا كريستيان حدا أب مخان دما نتصنع كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته اتعان رومان خمولة سلاز تدالوت نفاريته كاب معرفو نفرتي لوس روديوس تناريف نخيط نقل زعاقتا قلوشت او تساقمات مخنيات نقص سباينا فيليب بزاد دالولوم نفاريت بنايك اربعات حبابرتم تسنيوم نابر روما تماليسوم حقر فاتيكان سلام كمزاقاتو نايك الدستمان برزينان في المحتم المقلتي افليتو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته بنقص سباينا زتدالوت نفاريت نابر روما كم التملسون اتا نفاريت بقوت عزراء اتحاقر كباب ساعة عصر تشمون تدحرق اترناق ايلا بقوت عزراء روما دما استات ساعة اسران سرسن حموشتان دقايق مشات روما ابزركب في ميشن عالم حقوف معرفو نفرتي كم زقاتوتن سرحتين عطات كدس منبرن بناي باب اس نفاريت قعازو كدس النتم ابتحاري قعزوزي زاسن يونايز تفلالي معاكن حبرت عقزتان عطاتن نبينام بابيريا مغدا عير بستدالة وتنفاريت نابرما كم التمالسو بزي مخنية تزرما كمتي أبنفس وكف حاريو قعزو مززام كدوسن ناتم نغزدناتا تزبو مغلاتي ككايدو كم زي كعالو ناي كدوست منبر زينان كفل محتم المغلاتي أفليتو بخمس دما ايو ترايو بزي فلت معبالي رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نراب اي اهقراو حاريو قعزو ابسمناو معارفو نفرت تناريف بمبتساح نتيناي مادريد بارتشلونا لاس ماس دغران كاناريان تنيريفن زوسادوم ناي سمون عدات يزازمو تي مبغاس بسانكي اب موترنايتا ابيريا ايرباس اي 320 زنبرة تكنيكا وتساقم نزوسنا قزي تدانا وقيد حرم تصناح ناي سباينا نقص فيليب بيز تدالو اللوم نفاريت لك ساعة عصر تشمتن تشعتن دقايقنا قيلا لك ساعة

0: ساعات 23 حموشتن دقائق روما أبزر كبف يمشينو قلم حكوف معرفونا فرتي كم زأتواتن نايك دست منبر زينان كفل محتم المقلتي أفليتو رسالي كان بباسات ليون مبل عصر تربعته بكو تزراء أتحاقر كباب ساعات عصر تحموشتن 4 حموشتن دقائق دحر قاتري أبي معرفونا فرت مسبت صحو نوغس سباينا فيليب شارت شاي حيالو 7 ستانة كباب وكلت نايتي كباب بيتا كريستيان أكباب لا مسي قبرو لهم ناي حقر ቫቲካንን ስፓይናን ሀገራው መዛሙር መስተሳምአ ንናይ ክልቴን ሀገራት ሰንደቅ ዓላማ ክቡር ዘበዐይና ንክብሮም ድሕሪ ዘቅረቡ ሰላምታ ምስ ንጉስ ፊሊፔን ናይቲ ከባቢ ሰበ ስልጣናትን ሰላምታ ተለዋዊጦም ከምተፋነው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته ابزي كاب علت شدو سكس علت عصر تخلت السنة اب سباينا زكارو حاري عدت اب هزباوي بايتو سباينا مبسح كايدو مداركم زسمعو زكار كوينو دهري زي اب مادريد زتقايد ركب زي اب كوميلاس باباسا منبارت باب ناي تاريخنا اهقوراو سنميلاوي كرياو ركبات الممهر اميليو سا انز فرانسيس مزيانا فاتيكان بزكايدوك على محتت بزعبا اقداس النت تركبن زسمعو مدران يستنتن رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته اب سباينا بزكايدو هاريو عدت اب سالسي معلتو علوهم اب مادريد اب هنصح زباو بايتو مبسحة كايدو مداركم زسمعون ازي تاريخو مبسحة تبحيد زنقرر لو ركب مادريد اب زركب كوميلاس باباسا منبارت باب ناي تاريخن اقروز مدناتات الممهر اميليو سا انز فرانسيس زينا فاتيكان بزكايروك على محتت بزعبات صلوانا يزم بزاحن غالي كابتر ساليكان باباسات بزس معوما دارز اسمورو لك عندنا تبتاتن يستنتن كدوسن ناتوم بحافشا اتي ابسباينا زكايرو مبزح تاريخاو انقبل بمقلات نايمو داتا مبزح رساليكان باباسات ابسباينا كدمي استاد اسرت حمشت عمد استخايد مخانو ممهر سا انز ابتي ناي شدشت محل تاتكو عزو بزتفلاليين اقدستن في تساميتات اتعودت كمي تاريخاو كوينو كم زقتل يقول له رسالي كان باباسات الليون اللي تشمون تسنة أبر سكاتما سباينا أبناي سالست محل توحلو نقهو أبي بولتيكا وعود زماع كلكم زنابران زدما أزيو حيال مر أختزح زموخانو أبي باباسا ومنبرت ببكاميلا سمامهر سأنزا أقول لهو إتي رسالي كان باباسات أبزبا بايتو سباينا زسمعو مدرة حسابات رسالي كان باباسات حسابات كاتوليكاويت بيتا كريستيان كومؤون إز حجزولو بولتيكاو كتع سباينا أبنى حقا كتعكا أتوز غبارة إيو سباينا نزمانات سنحة تاريخا لمدن مز كاتوليكاوي تبيتا كريستيان زتا أساسر بموخانو إز أون أبا مونغو سباينا بيتا كريستيان نزلو ركب هياو موخانو زرعاية منبارو بفولي أقداسي إيو يخون مبار اتير ساليكان باباسات زسمعو مدارة باتي اب مانغو بيتا كريستيانين منغستن زولو ميزاناو فللي ايو زي جمر هلو بولتيكاو كونتا تحقرنا اب زي قدايزي بزو حكت اب زلالو اوان غالي عمر ساليكان باباسات وي بيتا كريستيان والا اب بايتو مدارة كسمعو عدلك رخبو اللو ومبيلوم زمقوتو اللو بزو مخناتو زي اتير ساليكان باباسات قدا بيتا كريستيان حقاونات بولتيكاو تاقوام اب بحطهم تاو كم زيكونا عبا مبراح سنبارو متباب يقلوحو يوخن مبار بيتا كريستيان بزعبا هلو محبرون كتباون بوليتيكاون كون النات عالم غلا حسابات كتكافل ملو مسال اللوا ابرس ازئون اتمال اختي ناب ازيو تخفاف لهزباو بايتو كبت سحبيز خيل قوانقو كم حلالف اللوو كتعز قبرلو عرستات اون ابيت ربعيزا زقرب ايو حدا وصانا نتبنى تمادارة بمسارة ممهر ساينز رسالي كان باباسات نتا سلطان سباينا أبزل علت ارزوزة بتسحبي تمهر تسالة معنكا كامر سمالا ونتن دك سباتن زا أمسلو زتفلالي عرقستات أبما معبال فلام زنبر بيت تمهر تمخانو زسمرو لحساب أزيو أقداسي إيو انكبل حبيرو أبت حستو مال أختر رسالي كان باباسات أبهزباو بايتو بيت تمهر تسالة معنكا مسي كريستنا عميق من تسسار زلوو ناي تصفف مهراوي التحساس بقابنات اي بفلاي قزياو حايلي وي مدراو سلطان مدرات كم زدلي كم زستبحالو قليتو زي بحاكي ابزيناي لوم عالما قداس زخونا نقر ايو اب ديموكراسياو جان حقرات زلو تحتاتنات ميزاناو النتن انانك يخيد اللو انكبلو مركب اوان اوكل ولو سرعات ديموكراسي كم زت انقاقو يستبهل حجي لعلى حيالان حقرات وي بزي زخون عين التحتات النتن كتصرن علاماتات كسعبا فقاديناتات وي دمع ابوشت ناقزة رأسان بوليتيكا وباحلي ادلاي مكتصار كقبر فتصوم فقاديناتات زيكونا لو زمن انان نبر زلونا بفلاي سباينا كابناي عمتات مسققرنا بسرعات ديموكراسي زمتسات كوينا حج دمع ابمانغو ديموكراسي بايتون كوم اون كلتي ام حيلتات زمرحن زك اومن بقامي ميزان كم زهلوان وطري عقاتي موا اللو رسليكان باباسات ابتحانتي كابتن مباق البحل معراباويان تبحيلا التتكس حاجر بزعبا اتي اب عالم لخا بوليتيكا واغاز وحابو نقرات زمت حدقاتات زيادة مردع كم زهلو يزخاخرو مالغت رسليكان باباسات بفلوي نابس باينا زقنا عقوان تخونة نبوليتيكاوي التحساس با اوروبا اون ززارة بمخانو يستبهل منقستات أب أفلتون هاي كل سبحر أو زقانة سب أو كبر مسألة زجبر حقتات كفطر اللوم كمون تقينو اتحق وحسنة يهب إذا ما اتير سلك أنا بعبسط لنفسه كف حجر زحاته ومعكاني يخنمبر نتز سفح علم كن رياء إن كلنا زي عزي كبير مقانو ممهرسة إنز أستبحيلو تاريخ كي تعرف نزي ملكعي أشش مبال ربحا كم زي بلو الرقاقيتو إيو جناجن نزي أنت أربح لغم مرقاتي نمك القلب الدهوتات اللو نخونتات بوليتيكا علم تراي نرأي أب معكلاي مبراق أكونا أب يوكراين كنات أب أفريقيا زفتسام قجتات أبنات إيو إتحجي بخلوش نخزر أزلو بدوها بلك أنا مللاي أزيو أسقامي إيو إزا خمزيلون كارلو نزي أمنتات زي سنمكبرا وممرحن سلطان نمتببع لومي كابك أدم زيادة قداس مقانو رساليكان باباسات أقليحوم إيوم رساليكان باباسات أب حدي كابتي كاب مودة تخلاعي وقع علم ننجو زعابي سن بوليتيكاوي أكمامت عمل كعمدري مترت آراتن حدقاتاتن بزرع اللوان زتحريو ايوم رسالي كان ببصنا ام نزيه لوكونتات عبيق متزهب ايو اب مال عالم زكاير زلو قجتات داقما عدك تماليسو اب مدرخ تقلقيلو اللو رسالي كان ببصات الليون داقما عدكي نزي اب عالم او مدرخ انري ازلونا زي وحسنتن بدوخطاتن ملاش ويدما مفتحي كمزيكونا يتنققو سلزي دما كابنتو الساخة عمتس انزاته أغراو حقن سنميلاو كلي عوزتن قدام النت محاب وساني مخانو يبرهو إزيس عوعت زي أنتار وحزي مبزعتي عم كمزخييد دما ممهرسة أينز أستبهيلو أبزقوان زين حسابات أنتار داق معدكي مكل خالت ربحلي إيو ناب أتوار كي ترفق إدمي مبزحنا جن رسالي كان باباسات لساننا أون أتوار كفتح كمزلوو بأتنعوت يتحساسبو عبيت نقرات بنا عاشت السقوم تتاتك في التسميخ الإيو عبزي نخل لسب كاب عزيو التفلالي بوليتيكاوي أقوام سنة مقبرة ومرقات بوليتيكاوي تقلب كوم أون سنة بوليتيكاوي أقمام تعمل كعام مدري حرفان نبك لتمزرابن زتناك من لسعوعيت أقريبهم إيو نقنميت نمسو قوام حبرو بايتان مركاب كنزرابن كنميايت أون ألونا زي أقدس من رجازي أبزحالة فأوان سريحو إيو لوم ونندقنا أخسر رحيخ إيو سباينا نشتي كوزموس نايت صفيح عالم انكبلوغ لسنتهم بمقلات نعشتو لو تتاتنا مقبار ناب التقاقماك ألاتن مهييتن كنملس يصوعو كابو جميركا ببقرب كابزي زعب اللوتي كمتس يخ إيو انكبل زكايروك عالم محتت يزازم
1: سلام وسناي إزريدي فاتيكان أب مدى من ساعتكم زرلخم بكرسو سواتن حاتن مساهم زرلخو حاوخم نحن بولوسي أب زرلخم اكزابير تقول محلوتون يبزحالكم من أبولكو أبز حالف السومون بعل براقلي توصاب إلنا بتالو علوية الدربيو لعلوية تغفلون كما يلوم حواريات من فسكدوس كم استقبلو تابيت ملكت ويد ما أمسال سدرابيت وسيدنا نبيتها نحواريات نخقل قلون زيابير من فسو نخقل بلان بيتها زرحوت بمبالون زعبازي هتزبل أستنتنو ርኢና ነርና ሎሙ ከዓ እታ ብርክቲ ቤት ሊዲያ ትብል ሊዲያ ከመይላ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልባ ቦታ ንክረክብ ኣርሓትሉ ንቤታውን ድሕነት ረኺባ ዝብል ሓፂር ኣስተንትኖ ክንርኢና ስጋብ መወዳእታ ክትከታተሉ ክተስተንትንሉ ንካልኦትን ከተካፍሉ ፍቅሪ ኣምላኽ ድመኩም። ሎሚ ካብ ከተማ የሩሳሌም ተላዒልና እምበር ናብ ኣህጉር ኤሮጳ ናብ ፊልጵ እትበሃል ከተማ ክንሰግር ኢና። ኣብኡ ድማ ምስ ሓንቲ ዘገርም ታሪክ ዘለዎ ሰበይትን ኣደ እምነትን ክንላለ ኢና። ንሳ ድማ ሊድያ እያ። እታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ናይ ላዕለዋይ ክፍሊ ቤት መደብን ስራሕ ንእግዚኣብሄር ከምኡውን ምውላድ ቤተ ክርስትያን ዘበሰረት ተርኣ ነይራ። እዛ ናይ ሊድያ ቤት እውን ናይ መጀመርያ መበገስን መበቀልን እዮ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ኣብ ምድሪ ኤሮጳ እውን ክትበሃል ትኽእል እያ። ሊድያ ማዕፁ ቤታ ብምኽፋት ማለት ቃል ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ሱር ከምዝሰድድ እቲ ምህረና ዓባይ መምህር እያ። ቅድሚ ኩሉ ንዛ ፍሊት ሰበይቲ ክንላለ የድልየና እዩ። ኣብ መፅሓፍ ግብሪ ሃዋርያትን ኣብ ምዕራፍ 16 ክፍሊ 11 ትሒዝና ብዛዕቡ ተፃሒፉ ንረኽቦ። እቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝነግረና ውን ሃዋርያ ጳውሎስ ምስ ሲላስን ጢሞቴዎስን ኮይኑ ናብ ፊልጲ ከም ዝመፀ እዩ ዝነግረና። እቲ ቓል ከምዚ ይብል፣ ካብ ሽዑ ጢሮኣ ናብ መርከብ ምስከድና ትኺልና ናብ ሶሞትራቅ ኣቕናዕና፣ ንፅባሒቱ ድማ ናብናጵሌ ከድና። ካብኣ ድማ ናብታ ክፍለ ሃገር መቀዶንያ ቀዳሚቲ ከተማን ግዛኣት ሮማን ዝኾነት ፊልጵስዮስ ኣተና። ኣብኣ ኸ ሓያለ መዓልቲ ቐነና። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ቀፅርቲ ከተማና ኣብ ጥቓቲ ጸሎት ይግበረሉ እዩ ኢልና ዝገምነትናዮ ገምገም ሩባ ኸይድና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ኸዓ ነተና ኣብ ውስጥ ኣከባ ኣንስቲ ተዛረብና ይንብል። ቀፂሉ እውን ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ካብቶም ተኣኪቦም ኣብኡ ዝነበሩ ተኣኪበና ኣብኡ ዝነበረ ኣንስቲ እውን ሓንቲ ሊድያ ትበሃል ሰበይቲ ከም ዝነበረት እዩ ዝነግረና ፍቅዲ 14። ሊድያ ትበሃል ንኣምላኽ ትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያ ጥሮን ሸያጢት ቀይሕ ሃር ሊድያ ዓብ ሃብቲ ዝነበራ ሰበይቲ እያ ነራ። ምክንያቱ ኣብቲ ጥንታዊ እዋን እዚ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ዓለባታት ንምስራሕ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሕብሪ ኣዝዩ ክቡርን ብቐሊሉ ዘይርከብን ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ሕብሪ እዚ ናይ ነገስታት፣ ናይ መሳፍንትን ናይ ሰበስልጣን ሮማውያን መለለዪ ሕብሪ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ንግዲ ዝሰርሕ ሰብ ምስቶም ናይቲ እዋን ሃብታማት ፅልዋ ዘሎም ሰባት ጥራዩ ዝቀራርብ ነይሩ። ንሳ መበቆላ ካብታ ኤስያ ማይኖር ንብላ ወይ ድማ ብዛዕት ቱርክ ንብላ ከተማ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ካብ ዓዳ ርሒቃ ኣብ ፊልጵ ክትነብር ንከላ ኣብ ስደት ኮይና ናይ ባዕላ ናይ ንግዲ ትካል ተመሓድር ንፍዕቲ ኣደ እያ ነይራ። ምዝ ኩሉ ዓወታን ማሕበራዊ ክብርን ግን ቅዱስ መፅሓፍ ብዛዕባ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ነገር እዩ ዝነግረና። እሱ ድማ ንእግዚኣብሔር እተምልኽን እተፍርህን ሰበይቲ ነበረት። ገና ብዛዕባ ወንጌል ብምልኣት ከይሰምዐት እንከላ ልባ ድሮ ናብ እግዚኣብሔር ዝተቓነየ ነይሩ። ንሳ ሓቂ እትደሊ ፅምኣት ዝነበራ ሰበይቲ እያ ነይራ። ኣብቲ እዋንቲ ድማ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 16:14 ነዚ ሓሳብ እዚ ዕሙቕ ኣቢሉ ይነግረና። እግዚኣብሔር ድማ ይብለና ናብቲ ጳውሎስ ብሎ ዝነበረ ንኸተድህብ ጎይታ ልባ ከፈተላ። ኣብዚ ነጥብ እዚ ቅዱስ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢና እንተዳሰብዒልና ልባ ዝኸፍተላ በዕሉ እግዚኣብሄር። ሊድያ ቃል ኣምላኽ ንምቕባል ድልውት እያ ነይራ። ቃሉ እውን ትደሊ ነራ፣ ፅማዕት ነይሯ። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ውሽጢ ልቢ ምቕያር መንፈሳዊ ለውጥ ናይ በዕሉ ናይ እግዚኣብሄር ዓብ ስራሕ ፈጣሪ ባዕልዩ ነቲ ናይ ልባ መሬት ዳልይዎ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ቃል ወንጌል ዘርኢ ምእንቲ ክትቀበሎ እዩ። ንሕና ርእስና ገዛ ርእስና ንዳሉ ኣብ ኣምላኽ ንርሑ ሓቂ ክንደሊ ንርከብ ኣብ ጥቓቲ ፈለግ ኮይንና ክንሰምዑ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን እቲ ልቢ ዝኸፍት በዕሉ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ዝዓበይን ወሳኒ ስራሕ ወትሩ ብኢድ እግዚኣብሄር እዩ ዝግበር። እቲ ናትና ግደ እንታይ እንተደኣይና እሺ እነኹ ጎይታ ኣለኹ ተዳልየ ኣለኹ ብኣይ ክትሰርሕ ልበይ ከፊትልካ ኣለኹ ኢልና ሕና ንዳሉ። እግዚኣብሄር ግን ንልብና ጥቡቅ ገይሩ ክጥቀመሉን ኣብ ልብና ቦታ ስፍራ ክሕዘን ኢና ንረኽቦ። ቀፂሉ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 16:15 ከምንንብቦ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጎይታ እንተ ደኣ ተቐቢልኩምኒ ኮይንኩምሲ ናብ ቤተይ ኣትኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና ይብል ግብሪ ሃዋርያት ማለት እዩ። እቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ታሪክ ብሰቕታ ዝተፈፀመ ዓብ ተኣምር እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ተራ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ቤት እያ ነይራ። እዛ ቤት እዚኣ ብልግስን ብእምነትን ምስ ተኸፍተት ወንጌል ክርስቶስ ኣብታ ቤት ቲያጥራይ ዘይኮነሲ ንኸባቢኣ ንኣሕዋታ ንሓታን ንኽባፃሕ ንኽትረድእ ደጊፉዋ እዩ። ካብዚ እውን እንታይ ኢና ንምሃር እንተደ ኢልና ቅዱስ ክርስትያናዊ ልምዲ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ይኽእል ኤስያ፣ ኣሜሪካ ወንጌል ኣብ ዝሰፍሓሉ እቶም ተልእኾ ሒዞምን ወንጌል ዝወፍሩ ናብ ቤትካ ናይ ምቕባል ቅዱስ ዝኾነ ልምዲ ልግሲ ዝመልኦ ልምዲ ካብ ሊድያ ንምሃሮ እዩ። ጸኒሖም ጳውሎስን ሲላስን ከም ዝተኣስሩ ቃል ኣምላኽ ዝነገረና ተገሪፎም ብስማእሰርቲ ተደርብዮም እግዚኣብሔር ግን ብተኣምር ከውፅኦም እንከሎ እንደገና ተመሊሶም ዝመፁላ ወይ ከዓ ዝበፅሑላ ቤት እንተደኣ ነይራ ናይ ሊድያ ኣብ ግብሪ ሃርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 4 ዘክነንብቦ ንኽእል ኢና። ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ሊድያ ኣተው ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኸብዎም ከዓ መዓድዎም ካብኡ እውን ሓለፉ ይብለና። ስለዚ ቤት ሊድያ ናይ ምፅንናዕ ቤት፣ ናይ ፀግዒ፣ ናይ ፀሎት ቤት እዩ ነይሩ ቤታ። ካብ ሊድያ ካብ ቤት ሊድያ እንመሃሮ ገለ ነጥብታት ጠቂሰ ብኡዛዝ ቀዳማይ እግዚኣብሔር ማዕፆ ቤትና እንተኸፊትናሉ ጥራዩ ኣብ ዝኾነ ቤት ክኣቱ ከም ዝኽእል ትምህረና። ካልኣይ እዛ ቤት እዚኣ ብዛዕባ እቲ ናይ ክርስትና ናይ ጋሻ ምቕባል ሓቀኛ ባህሪ እትምህረና ዓባይ መምህራ። ኣቐዲምና ጠቐስናያ ክደግማ ሊድያ ንጳውሎስ እንታይ ያላቶ ከማኹም ከም ጓል እምነትኩም መተዓየትኩም ምሳኹም ክርስትያን ምዃነይ እንተ ደኣ ኣሚንኩም ሲ ንዕመ ቤት ይቶ እዚ እንታይ ዘረዳእና እምነተይ እምነት ናይ ንፍሶ ወገፍና ማለት እዩ ውልቃዊ ነገር ጥራይ ኣይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ልበይ እምነት ኣብ ውሽጠይ በይነይ ጥራይ ዝሕዞ ነገር ኣይኮነ ምሳይ ተዓፅዩ ዝተርፍ ኣይኮነ እሱ ዝፈስስ እዩ ቤተይ ርሑው እዩ ክፉት እዩ ከምዚና ክንብል ዘለና ፍቁራን ኣሕዋት እምነትና እምበኣረይ ዝያዳ ለጋሳት ክንከውን ንካልኦት ሰባት ክፉታት ንክንከውን ዘይገብረና እንተ ደኣ ኣሎ እምነትና ኣብ ውሽጥና ሱር ኣይሰደደን ኣሎ ማለት እዩ። ኣተሓሳስባና ኣመላኽታና ጌና ፀቢብ እዩ ዘሎ ብዘየገድስ ዓልየት ይኹን ወለዶ ይኹን ሃገር ይኹን ንኩሉ ብክፉት ልቢ ንክርስትያን ከም ውሉድ ኣምላኽ ክንቅበል ከምቲ ኣብ ሉኪዳን ንረኽቦ ኣጋይሽ ተመሲሎም ስመላእኽቲ ተቐቢሎም እዮም ይብሎ። ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ እናስተንተና በዚ ሓቂ እዚ እናተፀናዕና ፍቁራን ኣሕዋት ከም ሊድያ ልብና ክረሖሙ ኣምላኽ ኣብ ልብና 36 ቃሉ ንክፈሪ እግዚኣብሔር ደግፈና ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈለየ ኣርእስትን ሓሳብን ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካብ ሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍሌር ትዳ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከም እትኽእሉን ከምኡ ውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino @spc.vva ምዃኑ ንሕብር። ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራ ኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على تعصر تسلسل السنك لتشعن سران شدشتان حمد محلت مدب فنوانار سريكان باباسات هي المبال عصر تربعته بسباينا قصاب على تعصر تخل التسنة زكايدو حاري عدد كرمززامهم على تعصر تخل التسنة بزكايدو مرها في تساميتات زتاكورة كمزخاون سعبو اون عب نفس وكف كرام بنهوم باولو زغر مدب من اسيات كهلوان ناموخانو اقدمنا نحبر نا لامی مدب فنونا انها حجی جمر کسب فصامی مدب نام صنح کمیم صنعت کبرو کبزینا واتیکان صنادات مدب کانگوات گرینا کبای کبسمانن آب توالدن آب فرزگنن عدم سلام تنای بس حکم نبلنا نبنای دم مدب فنونا سجاق رکم صنای مکت تعل کبراتن کبران سمعتنا از کتاتلو زلخم زینا واتیکان مدب کانگوات گرینا ایو
1: کدوس آبوناری سلیکانا پاسات لیون مبل عصر تور باعته زخون سب نبین و دسیت آی کنن بمبل نتیاب حگر اسپانیا زکید و حواری و عدد آبو دب سانتا کروز ده تنریف زازیموم نتیز دنق و دب سانتا کروز ده تنریفن نتیب دحر یوم زن سبارق زنبر مایات اتلانتیکا و کیانوس کا آکم دحر وایتا بمگبار ریسلی کنو پاسات لیون مبل عصر تور باعته نتیاب دسیتات کناری زکید و عدد مسود ما نتیاب حگر اسپانیا زگبر و حواری و عدد زازیموم قدوس نتوم عبزلگ گسو کال املاخ نو کلوم امنان نتی حوگسن تسفان حزنن چنکتن کل سب زکال حلو قدوس لبی ایسوس کم معکل تاریخ ود سب گیروم کستن تنو عدیموم زخون سب نبینو دسیت آی کنن بمبال زگل سو قدوس نتوم کرسیانو هیوت ناب کال اوتن ناب املاخن زگبر کسال گعزو مخانو اسمیروم لو دک سبات بهوکتن فقر نواتن ربحان ترای عبز توحطو لحبرت سب عفریام زی کنم انکس کاس کیوت کو اتنکی قوم ابتی اب توریزم ترای زی تمرکس زوبا نبرتی خونو بسحتی کاب نگداو ربحان لعلی تحتنان مزگانان کبرتات سب او رکباتن داگمای کرخبو تمحتینام کمو دما هیوت کتهب کلخا ایخا هیوت اترکب کبلو قدوس نتوم اگن زیبام قدوس ابونا ابتینا علتو قدوس وانگیل بمستنتان نتوم اب حبرت سب تنسیلوم زلوو اب مدب عملاق زلووام فلوی بوتا اگلیحوم کموون ملوکتاو گلست مبزحتو گزیه نتوم عالم کم تحوتاتن عقم زیبلومن گیراتو قصرم سبات کم زگلس گلیسوم کتسیلوم دما نتا آن اف کرکو که زتسمیت حواریویت ملوکتوم بمتکاس دخاتات حاگست رای زغبلو زی کنوز نبیت کرسیان باعلا کسبکو زخولو نایتبب تشکم تو مخانوم گلیسوم. دسیتات کناری نتوم اتلانتیکاو وکیانو سگی روم زمسوس دتنیاتات کند مساگرنت بی این. ریزالی کانو پاسات لیون مبل عصر تور باعتا بسیب کتوم سدتنیاتات زگات موم زلوم ریر گفعن ایتی بنگادو دک سبات زوردوم مزمزان بمتکاس کلوم کرسیان نواتاو حاگز محاب ترای زی کونه نای حق حوونت کر ایو چاوی عوم. نتی مچوتن ول کسب آوونتن زعب للو حبرت سب تمکرو دخاتاتن سدتنیاتاتن کم منچ تباب کر ایو و کم زگبا گلی سوم. نتی مستوم حدست نمچات زگبر رکب کعا نمحبر سبوم نملوات کت کمولو تمحسینوم. ریسالی کانو پاسات لیون مبال عصر تور باعته نتی سب کتوم کزازو من کلوو نهزب دسیتات کناری سلتی زر ایوانا یک ابابلا گاشان حوونتن مزگان اوم گلیس اوم. کرسیانا و محبر سوات که آن نمان سیاتن ندخوماتن هبتاماتن دخاتاتن کم اون ننبرتن بسحتن فلوی کلاحتا که بو اتحساسی بوم. کب کدام ایت ملخت یوحنس بمتکاس دما املاخ فقری و ایلوم از زخاخی روم. قدوس نتوم بمغتصال مؤمنان کالوت سبات نتی عبل بکرستوس زلو و کیانوس فقر کرخبو کحگزو اتحساسی بوم. زد ما مساملاخن مساحواتو من عبز گبر رکبات زخون سب زتگلله کوینو کی سمعو نمگبار ایو. عب موداتات مسوات قداسه ریسالی کانو پاسات لیون مبل عصر تور باعته نتی عب مادرید بارسلونا مونتی سیرات کم اوون دسیتات کناری زگبر و حواری و عدد نمدلاو زحگزو کلون بمتکاس نام لاخن نتوم ببزوح منگد دیتاز زتقبلون کلون من امس گن کبلو مسگان اوم گلیس اوم. በቲ ዝተገብረለይ ዓብ ፍቕሪ ልበይ ተጠንኪፉ እየ ናብ ሮማ ዝምለስ ዘለኹ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘርኣይዋ ናይ እምነትን ፍቕርን ምስክርነት ከምኡ ውን በቲ ዓብዪ ካቶሊካዊ ልቢ ሃገረ እስጳኛ ተጸናኒዐ እየ ኢሎም
0: ሰሊካን ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 ኣብ ስፓይና ዘካይዱ ሓዋርያ ዕደት መዛዘሚ ድሕሪ ዘዕረጎም ሰተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መዳረ ህዝቢ ስፓይናን ዝገበረሎም ኣቀባብላ ብምምስጋን ዓለም ኣጠማምታ ንላዕሊ ከተብል ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍለጡ ሰሊካን ጳጳሳት ኢሉን መበል 14 ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ኣብ ስፓይና ዘካይዱ ሓዋርያ ዕደት ዕለት 12 ሰነ ኣብ ወደብ ሳንታ ክሩዝ ደ ተናየሪፍ ብዘዕረጎም ሰተ ቅዳሴ ከም ዝዛዘሙን ቅዱስነቶም ኣብ ፍጻሜ ዘዕርጎም ሰተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ሓፂር መዳረ ንህዝቢ ስፓይናን ዝገበረሎም ኣቀባብላ ኣመስጊኖም ኣጠማምታኹም ንላዕሊ ክብ ኣብሉ ዝብል ፃውዒት እውን ከም ዘቕረቡን ነቲ ናብ ማድሪድ ባርሴሎና ሞንተሰራትን ደሴታት ካናሪን ዘብፅሖም ናይ 6 መዓልታት ጉዕዞ እናሓሰቡ በቲ ዝረኸብክዎ ዓበይ ፍቕሪ ኣዝየ ተተንኪፈ ናብ ሮማ እምለስ ቢሎም ንኩሎም እቶም ንትምብፃሕ ንምውዳብ ዝሓግ ገዙን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ዝተሳተፉ ሞእመናንን ምስጋናም ኣቕሪቦም ነባሪ ካቶሊካዊ መንነት ስፓይና ብምንኣድ ኣብ መላእ ሃገር ብዘጋጠሞም ብዙሕ ምስክርነት እምነትን ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያንን ከምዝ ተጸናንዑ ይገልጹ ሉሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብታ መፀውዕ ስማ ቅዱስ መስቀል ዝብል ትርጉም ዘለዋ ወደባዊት ከተማ ሳንታ ክሩዝ ደ ተናሪፍ ኣብ ዘስምዖም መደረ ሓሳባቶም ናብ መላእ ዓለምን መላእ ህዝቢ ክሳቐ ዝገብር ቁስሉን ኣቕኒዖም ናይቲ ዘካይዶ ሃርያ ዕደት ኣጠማምታኹም ናብ ላዕሊ ክብ ኣብሉ ዝብል መራሒ ቃል እናሓሰቡ ንኩሎም ኣዕንቶም ንላዕሊ ከብሉ ተላብዮም ኣዕንትና ናብቲ ዝተሳቕለ ክርስቶስ ንምለስ እንክብሉ ተማሕፂኖም ንልቢ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት በይኑ ከድሕን ዝኽእል ምንጭ ምሕረት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ዜና ቫቲካን ይሕብር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቶም ዝሳቀዩ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ድንግል ማርያም ሕድሪ ድሕሪ ምባሎም ሰብኣውነት ኣብ ሓቂና ንነባር ሰላምን ንምብፃሕ ይቕሬታን ዕርቅን የድልዮ ኣዕንትና ንላዕሊ ንልዕል እንክብሉ ወሲኾም ከም እተላበው ዜና ቫቲካን የመላኽት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መደረኦም ኣብ ምዝዛም ንህዝቢ ስፓይና ደጊሞም ብምምስጋን ብእምነት ሓድነት ከጽንዑ ዓዲሞም ካብ ልበይ ኣመስግነኩም ብጸሎትን ብሕብረትን ብክርስቶስን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ ኣብ ምዃኑ ድማ ንጽናዐ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እታ ንሮማ ንኽምለሱላ ዝተዳለወት ነፋሪት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ሮዲዮስ ተነሪፍ ንኸይትነቅል ዝዓገታ ገለ ውሽጣዊ ጸገማት ምኽንያት ንጉስ ስፓይና ፊሊፔ ብዘዳለውሎም ነፋሪት ብናይ ቀረባት ሓባበርቶም ተሰኒዮም ናብ ሮማ ተመሊሶም ሃገረ ቫቲካን ሰላም ከም ዘቃተው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብንጉስ ስፓይና ዝተዳለወ እቲ ነፋሪት ናብ ሮማ ከም እተመልሱን እታ ነፋሪት ብቆጻጽራ እቲ ሃገር ከባቢ ሰዓት 18 ድሕሪ ቀትርና ቀይላ ብቆጻጽራ ሮማ ድማ ኣስታት ሰዓት 23:05 ደቃይቕ ምሸት ሮማ ኣብ ዝርከብ ፊሚቺን ዓለም ሓቆፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተወትን ሰራሕተኛታት ቅዱስቲ መንበርን ብናይ ጳጳስ ነፋሪት ዝጓዓዙ ቅዱስነቶም ኣብቲ ሃርያዊ ጉዕዞ እዚ ዘሰነዩ ናይ ዝተፈላለየ ማዕከን ሓበሬታ ጋዜጠናታትን ንበይኖም ብኤቢርያ መገዲ ኣየር ብዝተዳለወት ነፋሪት ናብ ሮማ ከም እተመልሱ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃርያዊ ጉዕዞ ምዝዛም ቅዱስነቶም ጋዜጠናታት ዝህቦም መግለፂ ከካይዱ ከም ዘይከኣሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብከምዚ ድማ እዩ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ምዕባለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንራብዓይ ኣህጉራዊ ሃርያዊ ጉዕዞ ኣብ ሰሜናዊ መዓርፎ ነፈርቲ ተነሪፍ ብምብፃሕ ነቲ ናይ ማድሪድ ባርሴሎና ላስ ፓልማስ ደግራን ካናርያን ተነሪፍን ዝወሰዶም ናይ ሰሙን ዑደት ይዛዝሙ እቲ ምበጋስ ብሰንኪ ኣብ ሞተር ናይታ ኤቢርያ ኤርባስ ኤይ 320 ዝነበረ ቴክኒካዊ ጸገም ንዝተወሰነ ግዜ ተደናዊ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ስፓይና ንጉስ ፊሊፔ ብዝተዳለ ወሎም ነፋሪት ልከ ሰዓት 18 ትሽዓተነ ደቃየ ቀና ቀይላ ልከ ሰዓት 23 ሓሙሽተ ደቃየ ቅሮማ ኣብ ዝርከብ ፊሚችኖ ዓለም ሓቁፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምዝኣተወትን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቆፃፅራ እቲ ሃገር ከባቢ ሰዓት 15:45 ደቃየቀ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ንጉስ ስፓይና ፊሊፕ ሻርድሻይ ሓያሎ ሰበስልጣነቲ ከባብን ወከልቲ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያንን ኣቀባብላ ምስ ገበሩሎም ናይ ሃገረ ቫቲካንን ስፓይናን ሃገራዊ መዛሙር ምስ ተሰምዐ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ሰንደቅ ዓላማ ክቡር ዘበዐይና ንክብሮም ድሕሪ ዘቅረቡ ሰላምታ ምስ ንጉስ ፊሊፔን ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናትን ሰላምታ ተለዋዊጦም ከም እተፋነው ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ካብ ዕለት 6-12 ኣብ ስፓይና ዘካይዶ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ስፓይና ምብፃሕ ኣካይዶም መደረ ከም ዘስምዑ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ እዚ ኣብ ማድሪድ ዝተካየደ ርክብ እዚ ኣብ ኮሚላስ ጳጳሳ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክን ኣህጉራዊ ስነሜላዊ ክሪኣዊ ርክባትን መምህር ኤሚልዮ ሳኤንዝ ፍራንሰስ ምዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕተት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ርክብን ዘስምዖ መደረን የስተንትን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ስፓይን ኣብ ዘካይዶ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውዕሎኦም ኣብ ማድሪድ ኣብ ህንፃ ህዝባዊ ባይቶ ምብፃሕ ኣካይዶም መደረ ከም ዘስምዑን እዚ ታሪካዊ ምብፃሕ ተባሂሉ ዝንገረሉ ርክብ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ብኮሚላስ ጳጳሳ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክን ኣህጉራዊ ዝምድናታትን መምህር ኤሚልዮ ሳኤንዝ ፍራንሰስ ምዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ብዛዕባ ፅልዋ ናይ ዝምብፃሕን ገለ ካብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዖ መደረ ዘስመሩሉ ቀንዲ ነጥብታትን የስተንትን። ቅዱስነቶም ብሓፈሻ እቲ ኣብ ስፓይና ዘካይዶ ምብፃሕ ታሪካዊ እንክብል ብምግላፅ ናይ መወዳእታ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስፓይና ቅድሚ ኣስታት 15 ዓመት ዝተካየደ ምዃኑ መምህር ሳኤንዝ ኣብቲ ናይ 6 መዓልታት ጉዕዞ ብዝተፈላለየን ኣገዳስትን ፍጻሜታት እቲ ዑደት ከመይ ታሪካዊ ኮይኑ ከም ዝቕፅል የጉልሕ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 8 ኣብ ርእሲ ከተማ ስፓይና ኣብ ናይ 3 መዓልቲ ውዕሎ ንግሆ ኣብ ፖለቲካዊ ዓውዲ ዘማዕከለ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ካሚላስ መምህር ሳኤንዛ ኣጉሊሑ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ስፓይና ዘስምዖ መደረ ሓሳባት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓሳባት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከምኡ እውን እዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ክትዕ ስፓይና ኣብ ናይ ሓቂ ክትዕ ክኣቱ ዝገበረ እዩ። ስፓይና ንዘመናት ዝፀንሐ ታሪክን ልምድን ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ እውን ኣብ መንጎ ስፓይናን ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ህያው ምዃኑ ዘርኣየ ምንባሩ ብፍሉይ ኣገዳሲ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘስምዖ መደረ በቲ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ዘሎ ሚዛናዊ ፍልልይ እዩ ዝጅምር። ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክትዕ ኣብ ዘለሉ እዋን ገሊኦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይ ቤተ ክርስትያን ዋላ ኣብ ባይቶ መደረ ከስምዑ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ቢሎም ዝምግቱ ኣለው። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግደ ቤተ ክርስትያን ሕጋውነት ፖለቲካዊ ተቋም ኣብ ሕቶም ምእታው ከም ዘይኮነ ኣብ ምብራህ ዝነበሮም ጥበብ የጉልሑ። ይኹን እምበር ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ህልው ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ክውንነት ዓለም ገለ ሓሳባት ከተካፍል ሙሉእ መሰል ኣለዋ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን እቲ መልእኽቲ ናብ ኣዝዩ እተኸፋፈለ ህዝባዊ ባይቶ ክበፅሕ ብዝኽእል ቋንቋ ክመሓላለፍ ኣለዎ። ክትዕ ዝግበረሉ ኣርእስታት እውን ኣብ ጠረጴዛ ዘቅረበ እዩ። ሓደ ወሳኒ ነጥቢ ናይቲ መደረ ብመሰረት መምህር ሳኤንዝ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነታ ስልጣን ስፓይና ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዘብፅሐ ቤት ትምህርቲ ሳላማንካ ከም ርእሰ ማላውነትን ደቂ ሰባትን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣብ ምምዕባል ፈላሚ ዝነበር ቤት ትምህርቲ ምዃኑ ዘስመሩሉ ሓሳብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንክብል ሓቢሩ አቤት ህስቶ መልእክትር ሰሊካና ጳጳሳት አብ ህዝባው ባይቶ ቤት ትምህርቲ ሰላማንካ ምስ ክርስትና አሚቅ ምትእስሳር ዘለዎ ናይ ፅፉፍ ምሁራዊ ኣተሓሳስባ ኣብነት እዩ። ብፍላይ ግዜያዊ ሓይሊ ወይ ምድራዊ ስልጣን ምድራት ከም ዘድሊ ከም ዘስተብሃሉ ገሊጹ እዚ ብሓቂ ኣብዚ ናይ ሎም ዓለም ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ። ኣብ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ዘሎ ተሓታትነትን ሚዛናውነትን እናነከየ ይኸይድ ኣሎ እንክብሉ ካብ እዋናዊ ቅልውላዊ ስርዓት ዴሞክራሲ ከም ዘጠንቀቁ የስተብህል። ሕጂ ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ወይ ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ተሓታትነትን ቅፅፅርን ዕላማታትን ክስዕባ ፍቓደናታት ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ገዛእ ርእሰን ፖለቲካዊ ባህሊ ኣድላይ ምቁፅፃር ክግበር ፍጹም ፍቓደናታት ዘይኮናሉ ዘመን ኢና ንነብር ዘሎና። ብፍላይ ስፓይና ካብ ናይ ዓመታት ምስግጋር ናብ ስርዓተ ዲሞክራሲ ዝመፀተ ኮይና ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲን ባይቶን ከምኡውን ክልቲኦም ሓይልታት ዝመርሕን ዝቃወምን ብኸመይ ሚዛን ከም ዝህልዎን ወጥሪ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብታ ሓንቲ ካብተን መበቆል ባህሊ ምዕራባውያን ተባሂላ እትጥቀስ ሃገር ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለምለኻ ፖለቲካዊ ዋጋ ዝወሃቦ ነገራት ዝመፅእ ሓደጋታት ዝያዳ ምርዳእ ከም ዘሎ የዘኻኽሩ። መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍሉይ ናብ ስፓይና ዘቕንዕ እኳ እንተኾነ ንፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኤውሮጳ እውን ዝዛረብ ምዃኑ የስተብህል። መንግስታት ኣብ ኣፍልጦ ናይ ኩሉ ሰብ ባሕርያዊ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብር መሰረት ዝገበረ ሕግታት ክፈጥሩ ኣለዎም። ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ሕጊ ውሕስነት ይህብ። እዚ ድማ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝሓተትዎ መዐቀኒ እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ዝሰፍሐ ዓለም ክንሪኦ እንከሎና እዚ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ መምህር ሳኤንዝ ኣስተብሂሉ ታሪክ ከይተረፈ ነዚ መለክዒ ዕሽሽ ምባል ረብሓ ከም ዘይብሉ ኣረጋጊፁ እዩ። ገና ግን ነዚ ኣንጻር ባህላዊ መርገፂ ንምክልኻል ብድሆታት ኣሎ። ንኹነታት ፖለቲካ ዓለም ጥራይ ንርአ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኩናት፣ ኣብ ዩክራይን ኩናት፣ ኣብ ኣፍሪካ ዝፍፀም ግጭታት ኣብነት እዩ። እቲ ሕጂ ብኩሉ ሸነኽ ዝረአ ዘሎ ብድሆ ብልክዕ ንምልላይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነዚ እምነታት እዚ ስነ ምግባራዊ መምርሕን ስልጣነ ንምትብባዕ ሎሚ ካብ ቀደም ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጉሊሖም እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሓደ ካብቲ ካብ መወዳእታ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንነጀው ዝዓበየ ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ምጥርጣራትን ሓደጋታትን ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ዝተሓርዩ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኦም ንዝህሉ ኩነታት ዓብዪ ግምት ዝህብ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ዳግመ ዕጥቂ ተመሊሱ ኣብ መድረኽ ተቐልቂሉ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዳግመ ዕጥቂ ነዚ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ እንሪኦ ዘሎና ዘይውሕስነትን ብድሆታትን ምላሽ ወይ ድማ መፍትሒ ከም ዘይኮነ የጠንቅቑ። ስለዚ ድማ ካብ ንተወሳኺ ዓመፅ ንዘተ ኣህጉራዊ ሕግን ስነሚላዊ ክልኣዊ ዘተን ቀዳምነት መሃብ ወሳኒ ምዃኑ የብርሁ። እዚ ፃውዒት እዚ ኣንጻር ዋሕዚ መብዛሕትኦም ከም ዝኸይድ ድማ መምህር ሳኤንዝ ኣስተብሂሉ ኣብዚ እዋን እዚን ሓሳባት ኣንጻር ዳግመ ዕጥቂ ምክልኻል ፀረ ባህሊ እዩ። ናብ ኣፅዋር ከይተረፈ ቅድሚ ምብፃሕና ግን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልሳና እውን ኣፅዋር ክፈትሐ ከም ዘለዎ ብኣፅንዖት የተሓሳስቡ። ዓበይቲ ነገራት ብንኣሽቲ ስጉምትታት ክፍፀም ይኽእል እዩ። ኣብዚ ንኹሉ ሰብ ካብ ኣዝዩ እተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣቋም፣ ስነ ምግባራዊ መርገፂ፣ ፖለቲካዊ ጠለብ ከምኡውን ስነ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ሕርፋን ናብ ክእለት ምዝራብን ዘተነ ክምለስ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ንቅድሚት ንምስጓም ሓባራዊ ባይታ ንምርካብ ክንዘራረብን ክንመያየጥ እውን ኣሎና። እዚ ኣገዳሲ ምርጫ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰሪሑ እዩ። ሎሚ እውን እንደገና ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ስፓይና ንእሽተይ ቆዝሞስ ናይቲ ሰፊሕ ዓለም እንክብሎ ቅዱስነቶም ብምግላፅ ንኣሽቱ ለውጥታት ንምግባር ናብ ኣጠቃቅማ ቃላትን ምይይጥን ክንምለስ ይፅውዑ። ካብኡ ጀሚርካ በብቕሩብ ካብዚ ዝዓቢ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንክብል ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይዛዝም።
2: ሰላም سلام وسناي از ريدي فاتيكان اب مدب من ساعتكم زرلكم بكرسو سواتن حاتن مساهم زرلكو حاوكم نهم بولسي اب زرلكم اغزابير تصقون محرتون يبصح لكم نابلكو اب زحلف سمون بعل براغي تو سابعنا طال على ويت ديربي ولا على ويت خفلون كما يلوم حوارات منفس قدس كم استقبلوا تابيت ملكت ويد ما امثال سدرابيت وسيدنا نبيتا حواريات نخجلجلون اغزابير منفسو نخا ادبلان بيتا زرحوت بمبالون زعبازي هتسز بالاستنتنو رينا نيرنا لو مخا تابرختي بيت ليديا تبل ليديا كميلا قال املاح بلبا بوتا نخركب اريحاتلو نبيتاون دحنت رخيبا زبل حصير استنتنو هم رينا سغمو داتا تكتاتلو كتستنتنو لو نخالوتون كتكافلو فور املاح دمكم لومي كاب كتما يورساليم سلايل نمبر نابا غور اوروبا نا فيليب تبال كتما تسغرينا عبد مامس حانتي زجر من تاريخ زلوع سبيتن عد أمنتن كن اللالينا سادما ليديا تاب يرساليم زنبرت نايل عالوايك في البيت مدابن سراح نكزي عبيهر كومون مولاد بيتا كريستيان زابا سرد تلانيرا إذا ناي ليديا بيتون ناي مجمريا مبقس المبقرن ايو تولوخو بيتا كريستيان عم مدري ايروب عون كتبها التغيلة ليديا مع عزوبيتا بمخفات مالات كار عملا كميلو سور كمزي سجد تمهرنا عباي ممهره قدمو كله مزافلي تسبي تخن لالي لينا المصحف كبر حوارياتن امعرف 16 شخفد 11 تهزنا زعبو تصحيفن بخبو توانجيلاوي قدس لوقاس كم بنغرناون حواريا باولوس مسيلاسن مسيلاسن تيموثوسن كوينو نا فيليبي كم زمصاي زنغرنا تقال كم زيو كابشعو تيرو عرب مركب مسكدنا تخيلنا ناب سوموتراك اغنعنا نصبحت بما ناب نابولي كدنا كاب ادمان اتاك في الهجر مقدنا قدامي تختمان جزات رومان زهنت فيليبسيوس اتنا ابخا حياله مع التقننا في معلت سنبت كاب قصر تختمان ابطقات صلوت يكبرلويو قلنا زغمتنا غمغم ربا خيدنا ابو كوفيلنا ها نتنا وسط اكوانستي تزاربنا ينبل قصيلون قلم لاكم زنغرنا حبتم تاكيو ما وزنبرو تاكيمنا وزنبر انستون حنت ليديات بحال سبيت خمس نبرت يتنقلنا فور عسات ربعة ليديات بحال أملاق تفره سبيتي بعال تغتما تيا ترون شاد إيت أي حر ليديا عبها بتزنبرة سبيتي يعني رمحنياتو عبتت انتهو قوان زعينة حبر زلو على باتات المسرح زيت قملو زنور حبري عزيو كبرون بغليو زير كبنسلة زنبري زي حبر زي ناي نقستات ناي مسافنت ناي سوى سبتان روان ملالي حبري نيرو سلازي أبز عينة نقد السرح سب مستوم نايت وان هبتمات الواز اللهم سبات رايوز قرار نيرو نسا موقلا كابتا بأسيا ماينور نبلا وإن مبزعة تورك نبلا كتما عنيرا تخونا قن كاب عدار حقاب فيليب كتنبر نكلا أبسدت كوينا نايبا علانا نقد تكال تم حدر نفعتي عدي عنيرا مزغلو عواتان محبرا وكبرن قن قدس متصحاب زعوا أزو كبر تخونا نقاري تنقرنا سودما نغزيابير تملخن اتفرهن سبيت نبرت غنا زعبا ونجيل بملعت كي سمعت انكلا لبا جرو نابغزيابير استعاني نيرو نسا حق تدلي سمعت زنبرا سبيت يانيرا ابتوان تدما بجلق عصاب قبرها رات مرف عصر تشد شفر عصر تبعات نزا حساب زي عمو عبدالي نقرنا نغزيابير دما يبلنا نابت باولو سبلوز نبرا نغتا دهب قويتا لبا كفتلا أبزنت بزي كدس متحف انتايز بزولوين نانتا لأسرعنا لبا زخفتلا بعلو زي أبير ليديا قال أمنا المقبان دلوت يعني را قالون تدل نيرا تماعت نيرو عن تغونك إذن وشت لبي مغيار منفساو لوت ناي بعلو ناي زي أبير عابس راح فتقاري بعليو نتي ناي لبا مريت داليو إذن ما نتي ناي قالون جيل زرئي منتي كد كبولوين نحن رأسنا قزار سنا ندالو أو أملاح نروحو حق هندل نركب أبدغاتي فلكوين نحن سمعو نغلينا تخونا قنتي لبي زخفت بعلو زيابير تزعابين وسان نسرح وترو بيدك زيابيريو زكبار تناتنا قدا انتاين تلعينا إشي إنهو قويتا اللهو تدالي اللهو بايك تسر لبي كفيت الكالهو إلنا حنا ندالو زيابير قن لبنا تنبو غيرو كتك أمولون عبلبنا بوتها سفرة كهزن إنا نرخبو قدسيلو قبرة حالات مرافع سيشدو الشلف ودع ستحم شخمنا من بوو نسام ستلابي تام ستمكت كاكم أماني تكويتا انت لا تقبلكم مني كوينكم سي ناب بيتي عاتيكم تغمطو إلا لمنتنا قدون بلتنا يبل قبرة حالات مالاتيو تي بدحر يوز سعابة تاريخ بسلطة استفدت سمع عابة عمريو نبلو نخلنا تراني حنت سبيتي بيتي عنيرا እዛ ቤት እዚኣ ብልግስን ብእምነትን ምስ ተኸፍተት ወንጌል ክርስቶስ ኣብ ታ ቤት ቲያጥራ ዘይኮነሲ ንኸባቢኣ ንኣሕዋታ ንሓታን ንኽባፃሕ ንኽትረድእ ደጊፏ እዩ። ካብዚ እውን እንታይ ኢና ንምሃር እንተደ ኢልና ቅዱስ ክርስትያናዊ ልምዲ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ይኽእል ኤስያ ኣሜሪካ ወንጌል ኣብ ዝሰፍሓሉ እቶም ተልእኾ ሒዞም ንወንጌል ዝወፍሩ ናብ ቤትካ ናይ ምቕባል ቅዱስ ዝኾነ ልምዲ ልግሲ ዝመልኦ ልምዲ ካብ ሊድያ ንምሃሮ እዩ። ፀኒሖም ጳውሎስን ሲላስን ከምዝተኣስሩ ቃል ኣምላኽ ዝነገረና ተገሪፎም ቤስ ማእሰርቲ ተደርብዮም እግዚኣብሔር ግን ብተኣምር ከውፅኦም እንከሎ እንደገና ተመሊሶም ዝመፁላ ወይ ከዓ ዝበፅሑላ ቤት እንተደኣ ነይራ ናይ ሊድያ ኣብ ግብሪ ሃርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 4 ዘከነንብቦ ንኽእል ኢና። ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ሊድያ ኣተው ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኸብዎም ከዓ መዓድዎም ካብኡውን ሓለፉ ይብለና። ስለዚ ቤት ሊድያ ናይ ምፅንናዕ ቤት፣ ናይ ፀግዒ፣ ናይ ፀሎት ቤት እዩ ነይሩ ቤታ። ካብ ሊድያ ካብ ቤት ሊድያ እንመሃሮ ገለ ነጥብታት ጠቂሰ ብኡዛዝ ቀዳማይ እግዚኣብሔር ማዕፆ ቤትና እንተኸፊትናሉ ጥራዩ ኣብ ዝኾነ ቤት ክኣትኹም ዝኽእል ትምህረና። ካልኣይ እዛ ቤት እዚኣ ብዛዕባ እቲ ናይ ክርስትና ናይ ጋሻ ምቕባል ሓቀኛ ባህሪ እትምህረና ዓባይ መምህር ኣቐዲምና ጠቐስናያ ክደግማ ሊድያ ንጳውሎስ እንታይ ኢላቶ ከማኹም ከም ጓል እምነትኩም መተዓየትኩም ምሳኹም ክርስትያን ምዃነይ እንተ ደኣ ኣሚንኩም ሲ ንዕሚ ቤት እቶ እዚ እንታይ ዘረዳእና እምነተይ እምነት ናይ ንፍስ ወከፍና ማለት እዩ ውልቃዊ ነገር ጥራይ ኣይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ልበይ እምነት ኣብ ውሽጠይ በይነይ ጥራይ ዝሕዞ ነገር ኣይኮነን ምሳይ ተዓፅዩ ዝተርፍ ኣይኮነ ሱ ዝፈስስ እዩ ቤተይ ርሑው እዩ ክፉት እዩ ከምዚና ክንብል ዘለና ፍቁራን ኣሕዋት እምነትና ንበኣረይ ዝያዳ ለጋሳት ክንከውን ንካልኦት ሰባት ክፉታት ንክንከውን ዘይገብረና እንተ ደኣ ኣሎ እምነትና ኣብ ውሽጥና ሱር ኣይሰደደን ኣሎ ማለት እዩ። ኣተሓሳስባና ኣመላኽታና ጌና ፀቢብ እዩ ዘሎ ብዘየገድስ ዓልየት ይኹን ወለዶ ይኹን ሃገር ይኹን ንኩሉ ብክፉት ልቢ ንክርስትያን ከም ውሉድ ኣምላኽ ክንቅበል ከምቲ ኣብ ሉኪዳን ንረኽቦ ኣጋይሽ ተመሲሎም ስመላእኽቲ ተቐቢሎም እዮም ይብሎ። ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ እናስተንተና በዚ ሓቂ እዚ እናተፀናዕና ፍቁራን ኣሕዋት ከም ሊድያ ልብና ክረሖሙ ኣምላኽ ኣብ ልብና 36 ቃሉ ንክፈሪ እግዚኣብሔር ደግፈና ዝመፅእ ሰሙን ብዝተፈለየ ኣርእስትን ሓሳብን ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካብ ሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍሌር ትደ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከምኡውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino @spc.vva ምዃኑ ንሕብር። ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራ ኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።